بغات دوشنات كبيتي تشاشي لي خانا طرف ما تشان دوشات برضا فانا رماسك ما كيكون ويتخبرك ديك بي خوي ماسك ورمسال فاسك موبايا بتسيك انو غي بيسك ما فتعاد وجمو تسوك انك برنجي تسلنا ما مو ترسخت سانسي بار ما تساشي سليف ما تاندر صوت الدركت